قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت.

جلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست قرأت وجلست كتبت درست قرأت وجلست وكتبت ودرست قرأت جلست كتبت درست قرأت وانتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر تنتظر الاحتمال الاحتمال احتمال احتمال احتمال احتمال لا محل جلس درس قرأ كتب جلس درس قرأ كتب.